0: musique,
1: sport,
0: info,
1: culture,
0: société,
1: économie,
0: éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.
3: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أو أنزل علي فيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. Très chers amis auditeurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous célébrons ensemble ce grand jour où nous disons « Seigneur, accorde tes bénédictions et ton salut éternel à Muhammad alayhi salam, à Muhammad.

فقبلوا شاط يوم الى البيوت له وهي ما نرقى يوهيبي اقرام بي موتاك سيدا جمالي ورمبكو بس نفلي منفدف في فلاسي بالا ننالا رب تبارك او رب او ييبال رب تبارك بل رب تخدس بل رب تعالى ولو رب يالا si kérok ci sa kër ba nga toñ si ci ëpp ndëm jaar nako ci dañ mari alquran juroom ñenti kuk la ram juroom ñenti couleur ci la ram ba alquran tay way rabbin wu ci nek mawdafatna kuk ba rab ci beet manako djop jaay kérok kan lañ la fess ñu ci sal di waxtan rek ko sañu ko manako djom jaay sété rek والرحمة الله كل الخلق قد وشعت ما نقول جتكو من الفاجر ما نقول أفلا من الموت ما نقول أنك جانجل لم يكن لسين كفرو موك بيت بابا تقوى بيت بابا لم يكن لسين كفرو يوم جاين جيت أفنى إبو ساقيو دال يوم من غمتينك مبولم كوكو سيداجي مالك بو القرآن سيداجي مالك ربنا جيشي ci biitam ba mu daj gis nga alquran day def buy tudde lu bon du ca yàq da koy tudde rek dem ñàkk pexe tax bu tuddee lu baax nag dina fa def ab diir ab diir door a jàll ndax lu baax dafa baax te neex ma ne inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi niri jahannama khalidina lu ci tegu fiha bul wax abadan de amul abadan de bo waxe abadan gañu de innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi niri jahannama khalidina fiha ulaikum sharrul bariya way bamu demé aljana ne innal ladina amanu wa amilu salihati lom jannatun tujri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan abadan abadan dafa neex ta bax kala amul abadan motax mawda bi muy tudd yéefar foofu benn yoon la ko tudd dem min faajiri nappat ne muti teg ci saayiri teg ci baari cerse lool rek kooku moo di moo tax loolu lam yekku ni taqabaloo tas nañu mawday wax chaata yowmin benn bésab altine lil buyooti jëm midinatul munawar xaro saayira fa lañ daan taxaw taxaw nañ fa ñetti fan gisuñu ko ba ko ñeenteel ñu rampé nag di ñibbi nekat waqad raha xatuk taxqiq la gis na fail ak maf'ul nag amul dur wal taqdimul maf'uli al fa'ili du dul li rutbati wala li ahammu wala li tartibi si daaj malik rocci nag yowut bi moo gis mooy fail li moom la ñu war a jiital ku mu gis nabi dina béy maf'ul moom la ñu war a mujj mu sànni fa la yowut ba نتقبلوا سات يوم للبيوت وقد راى نبيا بروح يهودي على الخطم تقديم المفعول ان الفعل نين ما سيداج مالك با يود با سيني مصطفى تجولي دي نيبي لومو لين واخ مون خمنا لامو لين واخ دغنا يت لامو لين واخ خمنا يت نغاي مجي دف تقبلوا سات يوم

اجعل سيدنا ملجأ سيدنا دجرك صديقه سيدنا صديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم نبي دفا ما كانت ولك سيدي أبي بكر اللباري بما أسي مدينة خمو يوان كوي نبي كي كانت ولك سيدي أبي بكر موم كتاتي تاندر مكا سين واخ بن بات لا موي الا فدقولا لا تخافا شر ذي الوذب ابي بكر الصديق مودا نمو توبي سي نبي دا فوب بان وير لا يونت يالله محمد جدو بان وير wéru gamu la juddu ñaati fan ca wéer wa fukk ak ñaar ban bés la dajel Ababacar ngi juddu rakki gamu fukki fan yaak ñett mu dajek talaata si ta bobu toppante kee ngi juddu gamu fukki fan ak ñaar altine ke la juddu rakki gamu fukki fan ak ñett talaata dañu taxawoon nag lool mu bëgg ko sax xam la lu jitu mu dugg ci diina dana def fu nabi tok mu tok diko xor rek bu ko nit di tam sax mu diko tonkul to bobu di julli be mustafa ne ko do de ci fel ci man xamul lo tere dugg ci diina ji ci abou bikri siddiq bi mu amé fukkat ak juroom ñaar sam la nekkon di def commerce

0: سبحان ربه.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلين دي نيو في كيرانيو مباكي كيرين دي نيو موي سين بوكم طالبي أحمد لي نجين جين خم أحمد هارون لي دي نيو تي مينغو ماشين بي موي شيخ محمد توري إمام توري سيدل ني نوغي نيو سونو كليفة تي كيرغي إمام بصير سيلا كذلك نون لا ني نيو كي دي إمام باب فال كذلك شيخ أبلاي سيك نيونكو نيو دونو فاتي سيدة أمينة سيلا كذلك نون لا ني نيو تام سيدة ندومبي تام بوغ ناتري تام كذلك نون لا ني نيو شيخ إدريس سامب moy ki nga xamantene moy wamat dabar damar bi kon jazakumullahu khairan imam touré sédel ni ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diiné cheikh muntaka ma ngi koy nuyu diko ndokkel ci gamam mamam rasulullahi ci gamam mamam sédil haji malik kadhalika ngi nuyu abubakrin mansour diko ndokkel ci gamu mamam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ak sédil haji malik ñep ñu ngi len di nuyu ñi nge sédé itam ma ngi nuyu suñu jittum rew ak képp ko jappalé ñun jiwé rek nak ci bismillahir rahmanir rahim gamu ci alquran jangon nañu ci alquran li isa don wax isa dal wax na né yeen bani israïla man yonentila damay deggal lima jiti won lepp lu tawrat waxon waxna ko be feddiliko waye nak ma len di begal ci yonenti buy dik sama gannaaw turam moy ahmad ni lako alquran waxe wa iz qala ba waxe isa ibn maryama isa waxna ya bani israila yen wa bani israila ni inni nak man rasulullah yonenti yalla la

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

سبونسر السيد شي احمد التجاني. غرم يشبه لي بالبعد كل مشبه، وفي ذلك تشبيه قلبي يرعد، فكنت اراني ناشئا متفردا بأخلاقه، أو قلت لي أنا أحمد. كان لك وي سنين من سنين بابك برم، إنني قد كنت من أهل دري، ومسكني بها لداري أندري سنجلان برم تيوان كودي سوفيم jëflante nak yow ci baabil gaaw leen te jokke ci moom may yaa ngi ni na xasar. Le 25 mars 57 bi ñëpp xam la ko ne woon abuna Aboubakar wa in kana fi lqabr radina bihi cheikhan ila axiri dahr.

0: 92.5 à Dakar.
1: بالوافدين وجملة السكان شيخنا التجاني لا تقصرن توسلا وتضرعا وترققا بالعين والتجاني شيخنا التجاني سلمى وسله زيادة بتقرب كذوي الغرابة ساحق الأوطان شيخنا التجاني بحر تموج قاروا ويفيد من إذن المهيمن بارع الأكوان شيخنا التجاني يغني القواصد إذ أطول لاني متزاعم الأصداف والمرجان شيخنا التجاني سنبا وكرسنا يوحن بدت تغي الورى بتعين من كل نائم ناذر والعاني شيخنا التجاني وتشعشعت أضواؤها وشعاؤها وتعم بالأقطار والبلدان شيخنا التجاني كم شاهدت عين الحقيقة عينه وتكسفت عن فتحه النوران شيخنا التجاني هذا الذي إنسان عين حقيقة متصرفا بحقائق العرفان هذا الذي قد نال رضوان العلي بمنزل الآيات من قرآن هذا الذي كان الممد وحائلا شيخ تجان تسير بيت الولاية فاتح الديبان شيخنا التجاني شيخنا التجاني شيخنا التجاني شيخنا التجاني شيخنا التجاني وحوى بمرضاة العليم بصبعه من مقتدى القرآن والفرقان أيوة أنه ختم الولاية تفسير بوبك يا خم شيخ تيجان لاج مكو بما ينيو لاج ناكو سين باوكر نا خمون ناني دي غدم أصفيا بو دمين لين شيخي مجمع البحرين مي عين عناية بوراسة من منحة الرحمن وتواطرت رتب الله من بعد ما رتب بلا حصر ولا كتمان سين باوكر نا ونما سو دمين أصفيا تفسير دانا لاج شيخ تيجان سو دمين نيكو شيخ يننتي بي مامم تمام دي بقصتم هو أحمد بن محمد النجل الولي المختار نجل الجد أحمد داني شيخنا التجاني هذا سليل محمد ذا سالم حقا أبوه وقدوة الأذمان باوكر ستروندو نينا ما بودمه نرسم تروندو نخبقنا خم شيخ تجان هو قدوة هو رغبة هو عهدة هو عمدة هو تحفة الإخوان هو رحمة وهداية وكفاية ومزية هو النحلة الإنسان قد قصه المولى طريق سوات يكفي السلوك به عن البران شيخ تجار قد قصه المولى طريق
2: طورا وطورا بسره وبرامة لا إله إلا الله.

بل الذكر قبل الكون والكرم لم تكن وما ضم خير الخمر ويك بسربي ومن حراما في المدامة فحجبه ببرام عبد الله من فرط خربي فأرزرت نفسي وهيزا وهي لم تخيس سواحا مجيبا